0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه صفحة جديدة في العلاقات بين باكو وأشقبات، ومادة عنوانها
1: تم عرض خطة أذربيجان التنموية في اجتماع باكو لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
0: وحديث آخر تحت عنوان سياسة الطاقة المتجددة لأذربيجان، عبور استراتيجي للمستقبل الأخضر.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه صفحة جديدة في العلاقات بين باكو وأشقبات. وصلت العلاقات الأذربيجانية التركمانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بفضل اكتسابها مضموناً جديداً في السنوات الأخيرة. يوسع البلدان الشقيقان اللذان تجمعهما الروابط التاريخية والثقافية والمعنوية تعاونهما باستمرار بعد استعادة الاستقلال. تناولت اللقاءات ضمن هذه الزيارة آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وغيرها، ورسمت الاتجاهات القادمة للفعاليات. قال الرئيس الهماليف خلال اللقاءات إن العلاقات الأخوية المبنية على الثقة المتبادلة بين البلدين عالٍ جداً. أكد على أن المسجد الذي أحدثه تركمانستان مدينة فيضول يعد مظهراً آخر لعلاقات الصداقة بين الشعبين قائلاً: أود أن أشكر من جديد تركمانستان والأخ العزيز غوربانغولو بردي محمدوف. إنه طرح أثناء زيارته إلى مدينة فيضول في يوليو من العام المنصرم مبادرة بناء المسجد في مدينة فيضول، وقد بدأت أعمال البناء بالفعل. يعتبر هذا مظهرا آخر للموقف الصميم والصادق لتركمانستان وزعيمها القومي تجاه بلادنا. كما تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تشمل قطاعات الطاقة والصناعة والضمان الاجتماعي والرياضة وأمن الغذاء، الأمر الذي يعزز القاعدة القانونية الموجودة بين البلدين. إن قطاعي الطاقة والنقل

من الاتجاهات الرئيسية للتعاون بين البلدين. تزيد المشاريع المنفذة في منطقة بحر قزوين وتطوير الممر الأوسط على وجه التحديد الأهمية الجيواقتصادية لكلا البلدين. وفقا لكلمة الرئيس إلهام عليف، فإن عدد مشارات النقل الموثوق والأمن في العالم قليل جدا، وإن النشاط المشترك لأذربيجان مع تركمانستان يكتسب أهمية استراتيجية. جرى اليوم الحديث بشكل مطول في مجال النقل اللوجستي، بالطبع أن التعاون بين بلدينا في هذا المجال له يحمل طابعا طول الأمد، ويمكنني أن أقول إن هذا يكتسب أهمية استراتيجية ليس فقط لنا ولجيراننا بل للجغرافيا الأوسع، لأن مسارات النقل الموثوق والأمن بين البلدان التي يربطها التعاون ليس قليلا. هذا إنجاز كبير. في هذه الحال لا يمكن إلقاء النظر بشكل منفصل إلى مشاريع النقل واللوجستيك لو لم يكن النشاط السياسي، فلم تكن أي ظروف سياسية تسمح لنا بتوحيد جهودنا. إننا اتفقنا على تنسيق أنشطتنا في قطاعي النقل واللوجستيك لأجل زيادة تدفق شاحنات بنتيجة جهودنا المشتركة واستقطاب نقل البضائع على السواء. لذا سيشكل هذا المجال أساس نشاطنا الثنائي ومتعدد الجوانب على السواء. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه صفحة جديدة في العلاقات بين باكو وأشقباط.

أنا باكم. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها سياسة الطاقة المتجددة لأذربيجان، عبور استراتيجي للمستقبل الأخضر. بالرغم من أن موارد النفط والغاز لعب دورا مهما في ضمان الأمن الطاقي الأذربيجاني، فإن تطوير مصادر الطاقة المتجددة قد تحولت إلى أحد الأولويات في استراتيجية الطاقة لبلادنا في السنوات الأخيرة. تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة.

عنوان في التنويع الاقتصادي أو مواجهة التغيرات المناخية العالمية. يعتبر العبور إلى سياسة الطاقة الخضراء التي رسمها الرئيس إلهام عليف أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية التنمية طولة الأمد لأذربيجان، حيث تهدف إلى تحويل إنتاج الطاقة إلى نظام أكثر استداماً وإيكولوجياً. تم إعلان منطقتي قرباخ وزنغزور الشرقية المحررتين بشكل خاص منطقة الطاقة الخضراء، حيث تشهدان بناء محطات طاقة الشمس والرياح والمحطات الكهربائية الفرعية، وكذلك تنفذ المشاريع الضخمة لإنشاء البنية التحتية المعاصرة للطاقة. إن الهدف من هذا هو إمداد المنطقة بالطاقة النظيفة بالكامل وتطبيق هذه الخبرات في مختلف أنحاء بلادنا في المستقبل. توسع أذربيجان تعاونها مع شركات الطاقة الدولية، وتم في السنوات الأخيرة توقيع المعاهدات الهامة مع المستثمرين الأجانب لأجل إنشاء محطات طاقة الشمس والرياح. تخدم هذه المشاريع زيادة حصة المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتراجع استهلاك الغاز الطبيعي وتوسيع قدرة تصدير الغاز. وصلت سياسة الطاقة المتجددة التي تمارسها أذربيجان لإمداد أوروبا بالغاز إلى مرحلة جديدة. لا تزال تستمر الأعمال لبناء كابل بحري لنقل الطاقة، الأمر الذي يهدف إلى جعل بلادنا ليس فقط مصدرا لموارد الطاقة بل الطاقة الخضراء أيضا. في الوقت نفسه يعتبر رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وممارسة التكنولوجيات المتطورة من أولويات الطاقة الخضراء لأذربيجان. تزيد البرامج الحكومية المقررة والمبادرات التشريعية بهذا الصدد الاهتمام بالقيام بالاستثمار في قطاع الطاقة. بذلك لا تشمل سياسة الطاقة المتجددة لأذربيجان الأهداف البيئية وحدها، بل تكتسب أهمية استراتيجية من حيث توطيد الأمن الطاقي وتنويع التنمية الاقتصادية وتوسيع التعاون الدولي وتعزيز موقفها الإقليمي. تتخذ أذربيجان التي تعرف كبلد للنفط والغاز خطوات ملموسة اليوم لأجل التحول إلى دولة الطاقة الخضراء. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها سياسة الطاقة المتجددة لأذربيجان عبور استراتيجي للمستقبل الأخضر.

0: عالم صوتي. الإذاعة الدولية 85.
1: أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديث عن عنوانه: تم عرض خطة أذربيجان التنموية في اجتماع باكو لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. يثبت انقضاء الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو أن مستوى التعاون بين أذربيجان والمؤسسات المالية والدولية عالي جدا. وتتضمن كلمة ألقاها الرئيس إلهام أليف في الاجتماع الاتجاهات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية لبلادنا وأولوياتها المحددة للفترة القادمة. عرب الرئيس إلهام أليف في كلمته عن الاستضافة الناجحة لأذربيجان للفعاليات الدولية في السنوات الأخيرة وزيادة سمعتها على المستوى العالمي، وأشار إلى أنه في هذا السياق يعتبر انعقاد قمة المناخ كوب 29 والدورة 13 من المنتدى الحضاري العالمي ووف 13 في باكو دليل بارز على مشاركة أذربيجان الفعالة في القضايا العالمية. كما تطرق الرئيس في كلمته إلى إنجازات حققتها أذربيجان في قطاع الطاقة، مع الإشارة إلى أن أذربيجان تقوم بتوريد الغاز الطبيعي إلى 16 دولة وأنها تحولت إلى لاعب هام في ضمان الأمن الطاقي الأوروبي. في الوقت نفسه أكد أن إنشاء البنية

أنا في السلام ونرى نتائجها الإيجابية. لن ننسى أبدا ما فعلته أرمينيا بشعبنا ومدننا، ولن ننسى تدمير 65 مسجدا والاحتفاظ بالخنازير والحيوانات الأخرى داخلها، ولن ننسى ما ستخجله، لكن علينا النظر إلى الأمام. إننا أخذنا بالثار في ساحة القتال وهذا يكفي. كان من الواجب

أشير إلى أن مشاريع الري والبنية التحتية للمياه التي يتم تنفيذها بدعم البنك الإسلامي سيساهم في زيادة المحاصيل الزراعية، واصفاً مجال الطاقة المتجددة بالاتجاهات الهامة لاستراتيجية أذربيجان القادمة للتنمية. أشير إلى أنه سيبلغ حجم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في بلادنا 8 جيجاوات قبل عام 2032، مضيفاً أنه من المقرر إنشاء خطوط النقل والبنية التحتية اللازمة لتصدير جزء منها إلى الخارج. بذلك أعرب الرئيس إلهام عليه في كلمته عن أهداف طويلة الأمد لأذربيجان للتنمية في قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار وأمن الغذاء، وأهمية التعاون مع البنك الإسلامي في هذه المسألة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه تم عرض خطة أذربيجان التنموية في اجتماع باكو لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.